0: ام بس هالبري بكين الجندي هوا تبع سب افريكر او بفرض بفرض مولن
1: يوم لازم
0: كوبا ما نوفيت هندك اميرن بري بيجا انه كان نموي بري شو امير هابونيت بري ابي بفر بفرض كتش بوغردون مهابون مونا
1: بوغردون مهابون
0: بل
1: ما بفري هابون بفري هما ما بخش الترن
0: بفري
1: بفري دو حاج سلماني شترن رحماتي
0: بل
1: خالص سليمان نولا خالص سليمان اشي بس
0: بفرينا بفر
1: بفر دب بس دا دا
0: بل
1: دا دنا ايك
0: بل
1: ودا الحصافة من الاستيفاني اللي كان
0: بل
1: دا دستك يخنا دستك جاي مري با يمر بيري با يبهي با يبهي يبقى قواد بو يسمي داري زي كاشتيا
0: زيشتيا
1: افجا ماني بفرة هول بيرا بنا ودا وي بفري اختي جهيل بون با
0: بل
1: دا بند باني دا هاوجن بانجي تقريبا

الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين

ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم.

في الأرض خليفة؟ قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون.

ريخ مطربين أبوك جنب أبين ويا ريخ مطربين أبوك جنب أبين سيراني همي وكيمة.

وكي همي روجي أفريكا جيد قال هوا داينا قهدرين هجو خوشتوي داكو برنامه هوا سبيدا باش پیش كشي وبكين في أميدي برنامه أبرو ببيتا جيد الخوشي هوا هجو خوشتوي و جانترين رزو صلافت مجي ورسي هوا بن هر جهكي لنا و قهدر يومدكان هبيا روجكا تجي دلخوشي تجي سركفتن تجي بختواري و سخلمي بو هوا تخازين البسته کل برداست مال دست به که برنامه افرود پیش کشی و اگین البسته افرود که بخواه من روژا مزیریل جرناوه بیورن خریبیه.

0: دو شاكو فير دو شاكو بوليف جبران دو نويو بن صدف بوسخ لاميو لاشيتا وخوا كوكيل ديفي جو بن فير سردنا بيشانجيت مبكن الهوليري وسليماني ودهوكي والله افرين صدف دمي بابد هتا سر موبيلياتا ايد يبدو ماهيكات افرين صدف تني بو صدف يتشنكيا بهفركة ات موبيليات النافمان دا بجورها ديزاين تشهانة و جاكي دريش والتيف همي زوقا موبيليات اوفيسا شتت فيل بو همي اوفيسات بردستن دا اوفيستي نباخچه هيا اهب باش ترين موبيليات باخچه هيت هين ده هر الوري دستكوي اوش لايكي و فيجا اكسسوارات النافمال بابد رازاندن و افانتشتا هما ديكورات چنه ديكورات النافمال و دريسنگ روم و همي جدي بحزو خوزينته اها كدا صدف سليب جبيرا منهجي صدف سليب جيا طيبته بدوشاكو فير دوشاكو بوليف جبراند نايو بن صدف بوسخ لاميو لاشيتا وخواكو كيل ديفي جو بن فير سردنا بيشانجيت مبكن الهوليري وسليمانيو دهوكي والله افرين صدف
1: بو ريكلام كرنيل راديو دهوك بيوانديه في جماري بكن 0705 225 47 74

0: احمد دبي قال يا لكوت كوت باتي تقا قول نجاب نارابي زقي متشي ويتخذ اجي يا في فيس في هرم في مالي كو حتى مالي دا صابتي كتب دا سالي حوصل اصاب احمد شابر احمد تاخذ
1: دهوك راديو هشتو هشت بوينت بينت هشتو هشت بوينت نه

0: pas à caisser ça d'un quête gagne mi temps. Fait l'or et beaucoup, tchil kilul d'une ma qui chante. D'un gâteau bé loin d'une ma 12 européen, ça d'abé et acquis d'un quel mètre mourra bas à qui est taquillement ma bain au sem, c'est ça t'as t'as chassé d'un quête gagne mi temps. Oye hacker au normal, au bachiniton, béco testo oche ou au zone coach nakas hayako. سی جرمنیشن آخو کریه او توفی وی کری که آیا جرمنیشن آیا صد صده یا نو هتل صده یا هفتل صده یا ام ده بیشین توفی وی پاره که آتا توفی وی پاره یه نیا او وقتی چی نیتن تقریبا نوتل صده دیشین بید باشه دهل صده چی مشاکلن دهل صده نشین بونا وی توفی ناف آخه دا ایکشون از بابا مشاکل تربین مثلا مصابه فطرین ده بیشین حشری حتی دمایی که موضوع تغليف البذور حمايته فان بابا تابو متكتت ناف اخيدا يعني اگر من تشل كيلو تخلي دون دي هم المتر مربع كي 400 دن كيت جاني مينا دي بيت اس مربع متر مربع اخو تماشي بكم بيشتي كو من اوف دي انباران اتن كو 400 دن كيت جاني مينا مشي مبن نبنا سيصاد صاد المن تلاف نبيتن فايكش فان بابا التغليفة افا ايكش فان بابا السلاكي تغليف البذور ايك مواد طارد الحشرات حمايته فطري ونوع فطرة كتنوف آخذة مثلا دل دنك جريت هكا خاصة دنك بريندار بيتن آن يا لواز بيتن آن يا سيد في غيره بقوتنا بيتن يا هرا جرنج دي جانم دنكا جانم دي شين بيتن وقت دي دنكا جانم شين بيتن هندا مشاكل درز بيتن فطري دي خلية داتن دي لواز كت وناك شين بيتن كواتل 400 دنك جانم اتنوف ايك متر مربع دو 600 شين بون 205 شين بون موضوع تغليف البذور دي بوتا صدل صد ان هاي سينج جيرمينيشن كاتن كو تعزيز الانبات بكاتن كو انباتاتا صدل صد صد انتك تشوندن صد انتك دي شين بن
1: واش دكتور ام دو باش دكتوري بازانا كاين
0: بالي
1: باينو كاتير تشتري مدو من كاتا تشتري تشوري جي طبا كاتا بعثي جيرمينيشن كا يعني انبات يا
0: بالي
1: اب تو باش دابا برو تي تي تن بورو بيتي سانيو تي نيزو تن انبات نو تو دو صادين نو تو چو صادين نو تو شت صادين نو تو هست صادين هند تنوی
0: راست
1: می اعتبار افغان ما یه جایی که پر با فکراتی کمپانیت یا کوبیش میت برنیوسن ابو تا بحث حشرات وش تکل ما و کامل دا بجا بس چو تولا اب تشتیم من بتا جوتیورت ما و امی هبونت بکی جانب تا متینو نبیرا سبحتی چوندن رو گرمی مت کرد ما بحثي بس نخوشت فطريت كله.
0: مالي.
1: تضعين. نكتب تي بحثي أصدقات كي. تي بحثي مشهورات كي. تي بحثي جرمنيشن كي. تي بحثي زبركنيج كي. وتي بحثي أوفيجيت كي.
0: مالي.
1: بجواه كأم أول بينا أبو تاجوتي نسبة نخوشيو.
0: مالي.
1: شو مقول أبروك أورشو سركي الكردستاني. بس تي مديفتناك سركي السويديو شيخون السويديو فريدية السويديو زوخو. بارو پتر گنی میهات یا رفض کرن نهات یا وقت نه سبب ایتایی بوده ایتایی بوده ابرو که بره که تغلیف البذور دو پیش کنه طوبی همشین خوش بین از خوش نخوشی دیر بخین هکر او عارج مصابیت
0: بله سیدا ام بین زبر این سر وان غرب معملت غربله بید که وقتی چید گنی میت غربلت که تو بشتی بومن باید دو تانو سی تانو تحفیر که
1: مالك.
0: كلمة تعفير تشيء تعفير بدو غرزه يا بو غرزه فطري وبو غرزه حشري اف موجود انه كان في مدو عين اللي بيجي العراق ده موجود وهريم كردستان ده موجود فعاليته هنا يا او يعني فلو حق ده تشيد بخطانه كي جانيمي تشي درمان كاتن دي بيجي درمان كي تركيان ايراني ان حدد ماي كي چون كنت ارزان بهات ارزان دي چون وانكران دي درمان كده كامل كده تشي چين بيشت بخدي سيدا من درمان جيكر اولياته دي باشا عملية نقل ذهبيتنا كحق لك مصاب دي تسر طوفي وكا خطوفي ويجيكي يمكيز بيتن نسبة إنباطة وينطو نهبيتن مشاكلة جانمي مشاكلة ويزورن ما مادة أو مادة تعفيري هكر مثلا يو ماركة بيتن يو سيفتي بيتن ماركة كاب نابو دنگ بيتن توي ماركة بكري درستة باهي بشكي جرانة بس نسبة مادة الفعالة يو درستة يو ستندرات دو هاي و تيست بياتي نكرن للأسف الشديد قالك ما دي تهوتين نوفرهم كردستان دي بيشتفى مدى تعفيرية وقالك واشا يا فلان ولاطية دي شد بتغليف كتن باربكا بس مجرد رنگ والي دوي
1: واشا قاش بي بابا تبدأك همين أمين أزان اتاكو حساس تايشار بيك باعتبار تو اكيش كنمان دي الوزارتو چوندي لبار برسي پیش که که گلگو گرنگی پیش که بر همینان طوبی پسند کریا و جا

البرامبر هافركي خو اتشيتن دانو صندنا قباج بكادونا بيتا اقري شارو مشكلة جبال هنديجيك بيلفيا اف بيبا بردوام المال بهنا قوتن دايكو باب بتر بربسيار نشبكار انا نوانا وشارمنين اقر ام بيجي نزارو كي خوي بيجيك يان كساكي سنيلا يان كساكي دي برامبر من سباز يان جيك بيجي رخصات بيت يان جيك بيجي دسي هاري كاريو بتدريش كاميانا اف هميد بنا خالد قلقت قرنك بو هندي كسايات يوان ارسل عواد بيتر

0: نگشت مرحله که مثلا وقت سالانه سامپلیت آخی بتا مختبره فحص کت و آب کت ما تشتاکی استندری بری استندری مجی اوه ام پی کی و احماض امینیه و هیومک اسید افکر استا کامل ما تیکل کرین و ما تراکیزت معین ما دست نشان کرین بو تغلیف البذور حقیقتا اف بیرو که بری شش ساله او بو کدو از طلبی دو وقتی از طلبی دکتوری که از دوی موضوعی سرخینم او بو من نوع بحثا که دی دست نشان کرد او ما معلق ما دلی مدا کاده چون بد نفع بحاثت استرالی داوید کندی داوید امریکی دا مسح کرد که پتر چارده دولتا داوش کرنا گنیمید کن تغلیف گنیمات
1: کرد اقوام بزنی تیو کم نه دکتور
0: بلی او کم نه
1: دولا هشتیو ایکی منو خوندی بیرامتیتن بابتک محبوب سر محاصل حقیقی مجھے تغلیف الحبوب
0: تغلیف الحبوب
1: بلی مجھے بس جورا که دامانی کارت اینا مجھے دایسین میم چلو پینچ یا سور بو بو تعفیر بو
0: اف جام دی مصالح تعدیل کن تغلیف الحبوب بذور و ليس الحبوب حبوب و سایلو بذور و چان دنیا
1: بذور باش
0: بلی بالفعل افا تقنیه که کفنا بس نبوی آسته علمی او متقدم
1: او او
0: دوازده دولت حتی چارده دولت اجهزه متقدمتين ام دي دو دولت و دست نشان كان كويت سركينا وكميات زورت مازن تغليف البذور شتكت كو اوج استراليا و امريكا
1: بله
0: استراليا رنگ شين به تغليف كات امريكا جي برنگ سور يا امريكا رنگ سور فطريه وحشريه
1: بله
0: يا استراليا فطري وحشري بلس بوليمرات بله بو مناطق كود بيجن شبه مطريه انجافه هدفه عفوا هدف تغليف البذور بوسي مرمويا
1: مالي
0: مرمو ايكي بو فطري وحشرية
1: مالي
0: مرمو دوي بو منطقة كوكين بوران مرمو هرو سالكي ويوزورو جرينج بو تحفيز كرنو انباتي جيرمينيشن
1: مالي
0: ام دائما دي ايكي سابورت كين دوا دي خو بروتيك كين يعني دي ايكي دعمي لي كين دوا دي خو لباريزين اويت كو دي خو دي لباريزين دو چنا فطرينا وحشرينا واصداءن وتفحمات وحتى دمويكي يا دعمك وانت دعم جيرمينيشن بتن كوندا هرمونات ان محفزات دتو بتغليف كي حتى هوريكاريا جيرمينيشن بكتب صد لصد يعني على سبيل المثال تل متر مربع كي سيصد دنكت جن 200 فلاحي بخو 40 كيلو دونامك تشوندنا كتبيل 1 دونام ما 2500 بي تاكيد كي المتر مربع كي بكي تقريبا ما بين 300 حتى 400 دنكت جن 200 دا اي هكر او نورمال او بچینیتن بیکو تستا آخه و او زانید که چه نقص هایه که سی جرمینشن ها خوب کریه او توویوی کری که آیا جرمینشن های صد الصده یا نوهت الصده یا هفت الصده یا ام ده بیشین توویوی پاره که واتا توویوی پاره یا او وقتی چینیتن تقریبا نوت الصده دیشین بید باشه ده الصده چی مشاکلن ده الصده نشین بوناوی توویید ناف آخه دا ایکشون از بابا مشاکل توربین مثلا مصابه فطرينا ديبجن حشري حتى دمويكي موضوع تغليف البذور حمايته فون بابتا بمتكتت ناف اخيدا يعني اگر من 40 كيلو تخلي دون دي هم المتر مربع كي 400 دنك تقاني مينا دي بيت اس مربع متر مربع اخو التماشي بكم بيشتي كو من اوف دي انباراناتن كو 400 دنك تقاني مينا من شي مبن نبنا سيصاد صاد المن تلف نبيتن فايكيش فون بابت التغليفة افا ايكيش فون بابت السلاكي تغليف البذور ايك مواد طارد الحشرات حمايته فطري ونوع فطري كتنوف اخذ مثلا دلدنك جريت هكا خاصه دنكو بريندور بيتن اون يا لواز بيتن اون يا سيد فيجر بقوات نبيتن يا هارو جرينج دي جنم دنكو جنم دي شيم بيتن وقت دي دنكو جنم شيم دي هند مشاكل درز بيتن فطري دخولي داتن دي لواس كات وناك شيم بيتن كواتل 400 دنك دغنيمي اتنف اك متر مربع دو 300 شيم بون 250 شيم بون موضوع تغليف البذور دي بوتا صد لصد ان هاي سين جيرمينيشن كاتن كو تعزيز الانبات بكاتن كو انباتا صد لصد صد دنتك تا تشوندن صد دنتك دي شيم بون
1: واش دكتور امدو با دكتوري بازنه كاين
0: بله
1: بينو كاتي تشتري مدو مون كاتي تشتري تشوري جي طبقه تاع بعدي جرمنيشن كده يعني انبوت يا
0: بله
1: اب تو بي باج دابا روتي تي تن بورو بي تي سان يوتين دي تن انبوت نو تو دو صادين نو تو شو صادين نو تو شو صادين نو تو هاي صادين هند تن يوتين
0: راستا
1: معتي بور اب غانما يي جاك بير بو بي كوتي كومبوني تي اكو بيج ميت برنيوسن ابو تابع حشرات وجتك ما